تيش ابي غفلا يونس ها نمشو قرا الو كيفاش المشور لات كازاني غودو كون يبايون ميت فوتو كاني تلم كي تورن اي جوران كارستول ايغان تيزن كلاس لو سوراي اوكي اي وين مونتا موش ايران برازيليا اي تراكوزونك رافينيا فال ما نيمار على ماركينيوس اوبريغادو اوبا بوليزونك توبا فيدي از ايش تنيرس